من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك

0: Aunan bu. دي حرف كافنا بمخكي چدا غايا أعوذ بالله
1: بالله
0: من الشيطان
1: من